0: تتوانيت شنو نوس يامش
1: هاي بما بيش لبش لاخم هاي غاوش هاي بيمش يامش